0: صدق ظنك يا شهوان، القصة أبدا مش بسيطة.
1: قول يا شهوان.
0: وعيوا يا مولانا، كانوا مسكرين وفجأة وصلت، فتحوا بوابهم وعيوا.
1: شو صار بالعيد؟
0: صوت قال غنان المواسم والحب، بس عيون قالت اشي أبعد.
1: عيد غنان ورقص ما في شي. اصحى تكون يا شهوان، الحبة عم تخلق قبة.
0: وحكيوا عن التعلب.
1: ومين التعلب؟
0: مين التعلب؟ مفهومي يا أنا يا الأكبر مني.
1: بعده كلامك بالهوى.
0: أهالي جبال الصوان أهل قتال، بالماضي حاربوكم 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. بسرعة يا مولانا، قلوا لمولانا رجعت غربة بنت مدلج ورجع البحر يهدر.
1: غربة بنت مدلج بتحرك هدير البحر؟
0: ما دام غربة بهالأرض ما بترتاحوا. غربة بالنسبة إلهن تاريخ الدم والندر، لازم تتزغر بعيونهم، تتهدم قدامهم قبل ما تصحش يوم وهني عم ينطفوا سلاحاتهم.
1: جهوان، شو عم تقول؟ بعد في عندهم سلاح؟
0: ليش السلاح وين راح؟ مخبيينه بالقبية بمعاجن الخبز وتحت بلاطات البيوت. عندهم سلاح، عندهم المعاول، فراريع الحطب، حديد سكورة المي. إذا قاموا القصة بتكبر. وعيوا.
1: أنا رح بلغ فاتك، وإنت يا شهوان فهم جماعتنا.
0: رح فهمهن، لكن أنتوا ساعدوني، قووني شوي، في شغلة عم تنسوها.
1: شو هي؟
0: الكياس يا مولانا، بحبها شوي. الكياس يلي بتبرم الراس، بتوفر دم وبتربح الناس. رنينك بهالليل بضو الليل، يا نجوم الكياس الصفرة، انت وحدك نجوم.
2: ندهتلنا
0: كمان، الك عطر بيجذب الناس. يجي وقت الشغل

0: شو قالت حني وشو حكيت حني؟ حكيت وما حكيت وغربتنا حني. العرس التاني ترى عرس مين؟
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب طفيلي، انا تنبك الغرام وانت الاركيلي.
0: والشاعر كمان؟
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي؟ خلينا نودع عصايد الحب لانه بكره بس تعرك بيمشي سوق الاناشيد الحماسيه.
0: عيونهم كترت عم بضلوا رقبونا.
1: الهبيلي ما بهمه، فلفلتين من المراقبه. انتي لما كنت صغيري وانا كبير كنت احملك وقول لما جميل بتكبر وضل انا شاب ان شاء الله تطلع حملتي. وهلا انت كبرتي وناوي احملك،
0: وبلكي عزبتك
1: بحملك،
0: وبلكي سهرتك
1: بحملك،
0: وبلكي حبيت غيرك
1: بحملك،
0: وبترضى حب غيرك.
1: ما خليني كمل، بحملك وبزتك بالبير.
0: وبهون عليك نعوم.
1: ما أنا البير.
0: أنت البير؟
1: إيه، من زمان عملت حالي بير، صرت أنطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي أنا بحبها.
0: وجيت لعندك؟
1: إجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
0: خبرت القصة لحدا؟
1: البير ما بخبر.
0: يا ريت يا نعوم ترجع بير وارجع أنا بنت صغيرة تلعب حد البير.
2: شو؟ قال أبو صار بده يجوز بنته؟
0: وبعدك لهلأ مش عارف؟
2: عارف، بس شايف استعدادات وهيصة، شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
0: وليش زعلان؟ تجوز نعملك أكتر من هيك.
1: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
2: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: طول عيون سعد اللي يوم الضيم
1: حقي حق.
0: طول عيون غربي
1: غربي
0: غربي. طول عيون غربي ونبع المجد يسقيها. طول عيون متلش طول عيون متلش اللي ولع لياليها
1: عيش.

يا زهرة الغلا من هالبيت رايحة والعريس ناطر والسلاح ناطر والعروس رايحة يا صبح الرضا عطريق مضوي رجعنا الفرح والفرح قوي

أجالنا إنه الموت المبكر عودنا نحو الجماد قيد قلب قد تبخر تحت أمطار الرماد مذ خلقنا نحن نهذي نحن نرتكب العمى نستعيد عن الوجوه بابتسامات دمى كيف نمشي

مهاب. هل طريق للهدى بغير وصل وغياب؟ اعذرينا أم قايين اعذرينا، إنها الأحشاء فينا سامحينا. ما ظننا الشر فيك ولكن

شيطان بالوقود ليحرق السماء. ليس ربا من يطهر بالدماء، ليس ربا من يحيل الطفل كهلا، ليس ربا من

فالتوف بعينيها تقول للألفة تستحيل فتحل تبكى الإلاج بالأذن والقرى والأواعي والفئات تقول للألفة